صعبة الراس كفاف الإيد شنطة وش بيضحك وش مكشر فتقلقتني في وسط محطة والقطورة تعمل